0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العاصمة الفنلندية هلسنكي. تحن
1: شيخ هلسنكي تواصل بيننا لهلسنكي نشر الدعوة نوردين زنكي شعف جميع أنحاء البلاد. طيب صاحبنا التاني ببعلبك شاب مزروع بقلبك في بطريق وشتيلة غلبك طول الشتلة يهد سحاب. طيب شتف العشق ببصمة مش متأثر أصلا ضل نردد نفس الغلطة ومش بس مرة نعيدها تلات. طيب عربي بتحك بكشرة سمرة بدنا مش شكرة مش الدنيا كلها على نقرة وكل محسوب محسوب لحسين.